الراح وحنون الخباي بربحيس الديمين وترحيس الألفين وصعبون ففي شعب حطها بنقيم سلاح تضع ونحط انتين ونحط

على بناب بيقرا أدوناي أدوناي إن رحم بحنون إري خفاي برم حسد ويمين وصير حسد ألفين لو سيعبون وفي شعب حطا بنقين بسرح تلعبنين وحطتين ونحتان وتمحنوا مرعوت أشاش كحين وميتسارون شحنوا عدي موت شفنوا عدعفا يحمل رعام الطيخ نبي حسدو تتعلم بيتو تكاين حتى بسطان بالياستين علينا زعم بو بيدوم

شر وراء العصود رابع نخيط لحشو ويا أنا شر عبرتي عن مصبوت عسي وعن مصبوت لو تعسي أولي إشمع كل بخين وراء للا.

تقبل برحمي ورسن انت في اللاتينو الوينو شبا شماي رباري بينو قالينو ربع عني عمخا إسرائيل رفا كل حولي عمخا إسرائيل ربع دوحك الشعى الوينو شبا شماي مشعين شبعتينو شيت شلوم بينينو شيت شلبا بأرمينو تينو الوينو

سلمات النقوش البيت ربان شلوحات وعسلم عن آخر بلون معانين وعسلم عن آخر بوشعين وشعين وبعانين ويمخد قادين وقتينتين واتا دعني دعني دعني دعشقي دعني لتبيري لبا دعني لشفلي دعتا دعني لمكي خير وحا دعني لأبراهام بينو بأرام موريا دعني لإسحاق القبي مدبحا دعني ليعقوب بمتيل دعني ليوسف بمتاسيري دعني لمشي بابوتين وعن يمسوف دعني ليارون بمحتا دعني لفنحاس بشي الطيب دعني ليوشوع بقلقال دعني لعلي برمان دعني لشمويل بمتسبا دعني لدافيد بن شلومو بن ويروشالايم دعني لإلياهو بأرى كرميل دعني لإلشاع بريحو دعني لحزكياهو بحالوتو دعني ليونا بمعي الدغا دعني لحنان يا ميشائيل بعصر يا بغوتو منورا يا قدتا دعني لدانيال بقبا دي أريابتا دعني لمردخاي ميسر مشوشان أبيرا دعني لعزرا بقولا دعني لحوني بمعقل دعني لصديقي بحسيدي ودميدي بخل دار ميدار رحمنا عنينا رحمنا شزين رحمنا بروك رحمنا إدمرنا رحمنا رحم علينا وكل نسي ميتانا وكل نسي نحانا ومحشخان وبيكنا ميدي أخشي ماخ ربا זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוח ברית